0: Samra. Bazen Samra.
1: Premen kurodu çipici. Aslan Samra azra şoma yani.
2: أجد جهنم حاضر بهرم ففي طوزي ملك
3: راديو وينج.

0: الو لو كيكي جلميكي شو حاس كريات ويجي هاديا سر القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتونو شعب رنكي نارانا
1: راديو وينك

كريمي تيو دعيمي تيو رحيمي تيو ملك دار شد عزيمي عزل دار دم قديمي يا خداي حبتي يد ملتا تبر رحمي قرتي يا حب سيارة بريد الرياب الانقازة يسيرة لبي الرياب بيرا با بيرا مجبيرا رحيمي تملك دار شد عزيمي عنزل دار دم قديمي يا خداي حتي يد ملتا تبر رحمي قرتي يا حب سيارة بريد الرياب الانقازة يسيرة لبي

ما قالوا يي قول غازني منو تا غحدار بك دليوي تش قيسي مزنا حتى قوي باري راك شخو جيرو كا خوش كلمة وداهي كلمة يي قد نابا دران القدر دا چونو هوربون وارا قولي جاني از حيراني تبرشي آزادية يه واجي وكي تانا تيرم وكراسي غريبية البجنا منو تناي جابي كوباني وشنغالي لهبيا منو تيه قب دستي منو تبيك الكرم لناف سرا قري مشتنوري دستانك هيا لهبيا منو تيه بو أنبخنن ورا أمشاهي أسر كبتني لبردنجي درويش وعدولا بيروس بكن دلي قولي ددا لهبيا عشقا منو تيه بو أمصن بكن وكي عشقا آرينا كوبارا منو تدي سر كبتنا آزادية دنبا أمي شوى قاربن لسر عزيز وعزيزيان بلي نسيرن